0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. نبدأ من الشأن المحلي، حيث سجل صباح اليوم الأربعاء هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 8:28، وكان مركزه على بعد 2 كيلومتر إلى الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة ثيفا، وعلى عمق نحو 12 كيلومترا و300 متر، وبعد دقائق وتحديدا عند الساعة 8:28 سجلت هزة أرضية ثانية بقوة 3.3 درجات، وكان مركزها على بعد 3 كيلومترات جنوب المدينة. وفي الشأن الاقتصادي، من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكس خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 11 من قبل ظهر اليوم الأربعاء قيمة الدعم المخصص لوقود السيارات خلال النصف الأول من شهر أكتوبر تشرين الأول. بحسب المعلومات الواردة، يتوقع أن يصل الدعم إلى 20 سنتا للتر بدلا من 10 سنتات، فيما تشير التقديرات إلى سعر التجزئة للديزل قد يستقر عند حدود يوروين للتر. أما البنزين الخالي من الرصاص، فمن المتوقع تمديد دعم المصافي البالغ 10 سنتات للتر، إلى جانب الإعلان إجراءات إضافية تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار. وفي الملف الاقتصاد أيضا، قدم أمس الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء ميتسوتاكس الطلب الأخير للبلاد لصرف الموارد المتاحة من صندوق التعافي الأوروبي، وبذلك يتم استيعاب كامل الأموال المتاحة والبالغة 6,750,000,000 يورو، والتي ستشكل أدوات تمويل جديدة للفترة الممتدة حتى عام 2034. وقال ميتسوتاكس أن المستفيد من هذه الخطوة هو المواطن اليوناني، مؤكدا أنه لم يفقد يورو واحد من الأموال المتاحة. وفي الشأن الصحي والقضائي، ألغيت رخصة عيادة خاصة بعدما تبين وفق المعطيات الواردة تشغيل قسم الأورام السرطانية وإجراء علاجات كيميائية

دون الترخيص المطلوب، فيما كانت مستندات ترسل إلى هيئة التأمين الصحي AOP للحصول على التعويضات. وأمر المدعي العام بإجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات المتعلقة بعمليات الرقابة على عمل العيادة. وفي سياق متصل، كشفت البيانات الأولية لأداة ميد واتش الرقمية، وبعد 10 أيام من بدء عملها لمراقبة الإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية في أثينا وسالونيك وبيريوس عن وضع 468 مركزا للصحة والعافية في نطاق التطبيق. وفي الشأن القضائي أيضا، تقرر فحص 6 هواتف محمولة وقرص صلب وذاكرة USB بعد قرار المجلس القضائي رفع سرية الاتصالات في قضية وفاة الفنان يورغوس مازوناكيس. وفي ملف آخر سياسي، يحال خريستوس تريانتوفولوس نائب رئيس الوزراء اليوناني السابق الذي استقال من منصبه إلى المحكمة الخاصة على خلفية قضية تغيير معالم موقع كارثة قطار تمبي. وأكد تريانتوفولوس أنه سيثبت براءته معلنا في الوقت نفسه انسحابه من لائحة مرشحي حزب الديمقراطية الجديدة. من جانبه، قال الحاكم السابق لإقليم سيسالية أنه سيساعد القضاء على الوصول إلى الحقيقة، فيما أعرض هذا التطور القضائي إشعال السجال السياسي في البلاد. وفي القضية نفسها، تتواصل محاكمة مأساة تمبي مع الاستماع إلى إفادات أقارب الضحايا، في موافقة المحكمة على الطلب رفع سرية الاتصالات عن هاتف رئيس محطة القطارات المتهم الذي كان مناوبا ليلة وقوع الحادث. وعلى الصعيد البيئي، كشف تقرير صادر عن خدمة كوروبونيكوس الأوروبية أن موجات الحر المتتالية وحرائق الغابات الضخمة لجانب الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، عرضت هذا العام أكثر من ثلث سكان العالم أي نحو 34% لمستويات مرتفعة وخطيرة من تلوث الأوزون القريب من سطح الأرض. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليونانية اليوم الأربعاء هطول أمطار محلية في شرق سالية وإيفيا وشرق اليونان الوسطى وشمال شرق البلوبونيز وسبورالس وسيكلادس، وتهب رياح شمالية على بحر إيجا. أما درجة الحرارة فتتراوح في أثينا بين 12 و 22 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 15 و 25 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.